كمكاني هم سمعتنا لو ميحيز لكم ساقم الصنح أنا هم سي مدى بيك تكاتلو بخبر عدم

0: Minister Abdullah Hizbi Wudabin Nohatun Aberreho, Abdiz Selassel Medabat Lemat, Jamu Kaberkit, Kulen Akalat Mengisti, Bandruma, Memhdarat, Beatuk Sarhalu Kamskepa Asmir Lom, Admanet Bara Medabat, Abmekatalin, Mukutaran Srakam Zumurkos Bemet Kaska, Kulube Baudun Mezinatun, Gubu Kaberkit Telabium, Halefti Kaflitatin, Amhadertin Uzabatatin, Abzagrabot Zabzab, Abek Adamai Menfok Safih Medabat Mufuas Maikoratat, Mizagan. حمل زرقاتات مزرق أحمر ببات إلكتريك مدقاف سدراس وقاتن كالي انزد غالي النتفتات كمتعامة كقل تخلوهم عابي شوعة تحدثات عابي انسات تزانحة كقرب سرعة مي كمتزازم حبيروم عابتي تزبزابات زناب أزمرا بحفشة فوكيسن زرق حزينة بوران كم زنبرة عابي عصر تسلستة مدبرات كلتانت بخلتة مليون فلس تداليو نيقر ربتي كمتعادلة كمون مهر تمعارن انك أقوحن كبن مبالز كايد ذا العمامات زت تبع وزيت يركب خمسة لوبر يوم. أما حدا ريزو بعدوب أتوه بتعب تصفات يان بوجانو. عب مبرقوي أتعرفن ما يقعدات. سلمان زن عاد نتفتات مع كاب ماين حمدن يعمم كم زلو بمدقاس عبزت تتسنع كبابيتات نمسفحو مدب كم زلو حبيروم عبمودات عدما هنس أزمت أنا نقص الديقاتات مفواس ماي قعوتات مزرقا حاق الكلوت كقرب ماي مهنات ستكالات كرمة مهرتي كمون ممعوال حرشو نتفتات كاب مدبات كالاي منفق كم زخوانا عبريهم منیستری کودت وطئین عبارتو عبه و دبیتات معطوت به مصرع به سلستان حسه عبه کبابی بیت گرگش معطوتاون اتفتات ودی بوم اتی معطوتاوی ایون متکال فلسطات زگلگل سلستمیت میترو کنت هاوزالاتات مقعتی تغالل تساتفتی عبزها بوریتو کمز زبله مثل متکال اقرابن معق عب ماین حمد نزتها حز معطوتاون اتفتات عبه ممکات کلی مولوطن مرگا کبابن عبه عبرکتو سلزلو بغت سالی کدفعلو تلابیم ستری گودات وطئی کابل تشن اسران کل تنات حیزو اب کبابی ماید منتن بیت گرگشن قوامی نایل معات بوتا بمحز عمد مزه مواتو تاون اتفتات بسرع کاید مزنحو زفلت یوم أبن أزبا من دفراز نتفوسي بالسرحة نياتات منغستي باربعة حسب زوسر وتبقسو سمانان شوعة كرأس إتدام كامزلقسو أبا هقراوي بانك دم حلافي أقل قلوت لكس دم أتو محار أبراهام حبيروم بمسارات وطن هقراو بانك دم أبن أزبا أبا عمد كل تقزينا يسرحة نياتات ناي لكس المدب كامزلقايد بمتكاس إتي نايلو محمد بأورا دبون أكايدون كابتنا يزحلف عمدات استفلي كامزنا برقاليتوم أدمان بر محبر ولنتوين لكس دم عبتن الزبا ويزرو إلسا هبتتين بوغانا حبرة السبا حفشا من إسيات دموع بفلي نزينا حلنا عرفت زفات ارتاق بارك سعبوه تلابيام لقستي عبزها بوحبريتا بزتكا قدم زي تتكا هيواتن مدحن قومت لقستي كهونو زلوهم دلونا تعرقاقي زوم سيفيل سرحلن يتات من قستي عبن الزبا من دفرا عبز حلفة ورحت الرؤون سوسان حدن كرازي تدم مدقاسوم زكاريوم نورحن كل التسامون نزغتل وش تقوي سبورتا وردرات حيل أيار أيرترا تمالي ربو حموشتان حسب وقعي فالليموم عبدي مخفتي سنسرحات أزاز حيل أيار أيرترا ميجر جنرال تقلي هفت سلاسة عبز اسم عقل وش تقوي سبورتا وردرات حيل أيار أيرترا كاب قزين عب قزين معبالي يار إخام زلو إزر ما مرعانا يتبدر الجهاجر عبد عود سبورت زكبر زلو قزي فوفر مخانو بمدكاس اتود الدرات متصفت ككير نزورد وعكالات بممسكان نتو دا درتي سنه من نيوت غاليصوم ستاف غوسكواسن حبريتان حي اير ايرترامي جراموني التسفا غرقس بو بغديو ازي ابكا كل تعامت زودب وشتا او سبورتا وددرات بتساتفو شومون تغانتات دق تبعتين دق انستيون كم زكايد بمحبار كعس اغري كعس سكيت كعس مربب اتلتيكس تشيز بلياردون هجمت تخسن كم زتقال الحبيروم ميجر اموني الاسيبو اتعلاما نتا اب سبورتاوي وددرات حيلتات مكل خال ايرترا نه لاير وكيلات ساتف غانتا كنفي زمقبون نها غرز وكلون بقعات سبورتاوي ان مفراي مخانو بمتقاس فولي بقعتن كلاتن كنصبارق تصبيت كمز قبر ارديوم ابتي مخفتي سنه سرعه محزنه تاو قطم تخايدني روم جاپان نزوبا ایسیا بحدگا زیتو تا درونت فتات کب مکیار که تحییه به سمین کوریا تنگیغام. سمین کوریا نزمت انگر تازی زهبت جاپان سرحت امریکا زخونت توموهاوک زتباهله کروز میسایل کم زفتنت بمتقاسیم. منگستی سمین کوریا نت معبالتاتی کتاتلو کم زلو بمتقاس هگرو تمساسال سگمتی کتوسل کم اتغیل امیت الام. زی کم زیلون کلو امریکا مس جاپان دبوب کوریان فلیپینسن تکبرو زلن حبارو تا درونت فتات کتا کواروزو سمین کوریا دگیمات محتینام. اتی حبراوی نتفتات نتزد تازو با ایسیا و حدگای اتو خمزلو زگلت زد سمین کوریا هگرات تزو با گرامو متتتاو که کامات او عام. امریکا تلند تنکی کلو لو حوسی دستید کوریا مخانا سمین کوریا بترگا گامی کتو کست انی حیام. اب جاپانن دبوب کوریا بتقلالا استات سمانی شحو تا درات او فیرازل لامریکا اب تن هگرات استرقا غسر حتا مکل خل میسایل درکاو اتوار کتو وارد سنی حلام. سمین کوریا کتا کایروز تنحت تدگاگامی فتنتات میسایل ملسا گبری نایتی امریکان دبوب کوریان زکایروز اللوا حباراوی و تا دراو لممد مخانیا اتحبر. استات ایل نینو کس عبوب بزغل حضرت مسترت اویند الابات هیوت استات 5 میلیون توسقت سبت اب درجا کتورت امیت کس امبرو کم زغلو علماوی ودب مقبن حرشان امیتوم اب سعمت زی ایل نینو کغسد لعل سمانی امیتاوی تاقلو کم زلو زی تغسد ودب بسنگو اب زمت سعمت بدرج علم اب کتورت امیت وری امنای زلو سبت قطری نبل علی کلت امیتن 7.4 میلیون کب کبل کم زغل گمتات هیبولوم زباتات ماکل امیر دوباوی آفریکان گل کفال اروپان بتی تفتر اوی کستد حلف کال کبابیتات کتقعو کم زخلیو زگلات اب سفیح کفال اروپات خسید زولو کتر وعیز اسعابو حدگاتات بار عمرور ملکتات کستد ایلنینو کخون کم زخل کیلاتاتی تقسوم بزیکازی اب مایوی آکالات خسید زولو دهرش حند شعات میتن حامساتات اتزلح لمخانوز تگلت زمت انوعی نتر ایوزات ایلنینو کم زمل کت تفلید لوم ود بحبرات گرات اب مفارق لتشن اسران شدشتن تریوتات ایلنینو که غصت کمزق علمت انگارو زکاریوم اتی بگمگم اب نفسو کف کلتا ویون شوعت عامتات زکات انکستت نمتن علما وعی بلالی حدنت وحاموشتا دیگری سنتگریر کب کب بلو کمزق علیوم کیلاتات گمتاتوم زهوب زلوم ایلنینو اب کلتشن اسران سلستن کلتشن اسران اربعتن اب سفیح کفال علمنا اگات ایمو منبارو سبسابات میتیرولوجی یردوم. دسی تایوان نعصر تا معلتات کم زغطل زگلت اتو بغت اتاو تخصیز تسنه و تا درعو الممد تمالی حموشتن حاسه ابگیسام. الاما نایزیک سو عصر تربعتن حاسه زغطل الممد نای موگا حقمن موهاد سراویتن کبن مبال مخانو اتا دسی تگلی سالام. زی کم زیلون کلو ات الممد نهزباوی تلپابلیک چاینا مل اختیزم حلالف کخون سلازغل مل سا گبری کتهبالو تغلو کم زلو یمد. اکالو الاوی گزعتان زغونه ت تایوان به حیلی که امبرا که متخیل ات انگار چینا اب کباب تا دست ترکا کمی و تا درآول ممید که تکایر کم زد انحد زفلتیم چینا اب تا دست نزک برگ دامویی مدت تاو بتری کم تکامو تب تباتی ردم. امریکا مس دست تایوان و تا درآون کو تباون زمین نان معبال ات کایرون اتفتاد مس چینا کتفان نات انی حلم.
1: لو ما حيزلكم زغره وكزينا نزي مسليرو كحجه غتيله نايتانيكو موسيقى انا وهم كبل

قالت إلى حزلكم زغرب سوت حكن سوت واي في في تبل تخطت على السنة داويت فيلمة بزعوا تاريخ تجلس نبقى كبلكم تخطت لني

0: كاب أدوليس جمر ناب كحيتو يخيد كاب كحيتو ناب تخندع يزخيد كاب تخندع ناب قنة تبعال الله دحريو ناب حنزت يخيد كاب حنزت ناب أخصوم يخيد
1: كم درعا كسكسة في الله كسكسة كحيتو تخندع إذن كلن قدمي سلت أنا أخصوم زمزعين
2: مئتاو سرعة هاي مانوتات كابت انتاوي سرعة عملوخاتات كساب تمنصع كريستنا دي حيو زمت معبالة ناي مانوتاوي سرعة هاتوي امنفات عدوليس دي نورو ترى عبيو مانوتيو

0: أبس حلف مدمع أقد أسنة التاريخ أما مزان حبلة السبن هنسات هاقرن سمين أفريقا بحفشة إرترات دوكينات اللوزلة زوبا دمع بفلاي ما بقول سلطاني ود سبن أنا يدي حيرو مزموتو أقد أسن سلطاني تا تاريخ زونن أما عبالن سلطاني ود سبن كندن أقد أسن من جهاب تقدم تاريخن تاريخن كمزقوني معرباوي كولاتات إرترا لنوح موالات دك سبات دن تبارق زتفل عليه بهلاوي تلواتات زحزلن مسلطانيتات نيل بهلاوي متسارات زوغلحن نقداون بهلاون متسارات سلطانيتات زوبا زتسالوان كمزقون رينا كوشاوي سلطاني أبكار أي كفلة زمن أبكبابي قاشين أطباران كاب كلتشحين حموشتميتين كرمي لدة كريستوس كساب سلستميتين حمسان دحري لدة كريستوس مسفلق نيل تأساسيرو أبنا حجي سمين سودانين دبوب قبسن سفيح زرقح الزنبرو من سلطانيتات معراباوي كولاتات إرترا زدوب بمنبارو دما أبكار متاريخ قمت سوهابايو تنتاوي أفريق أوي سلطاني نقسنات كوش قبس اون افريق اون صلواتات اواهيدو فولي بهل زنبرو بوهتادرو حيلي نقدي بمسرح انسان حراماتن زلل زنبرا نكسنتيو
1: كسابتي ناتو ديكلاين ويكا ازوهد قولو كالاي زمن لحدة كرسوس كاني بزح سلطانتات ناي بهلي ناي قوانقوا ناي سننسا ناي ناي ناي حرشا مدرخاز حلفي زيو أكل نايتي معربا وقلتات إرترا سلوزغونا مسانا زدو أكباب خموان متنكا زي عبق متزوها ويو أبتنايك المتاريخ مسنا التاتي
0: كوشاوي نكسنت إسران حموشتن قبس أويان مالت دايناستي سروا نكسنت فرعونات زحلفن قساب قبس زسفحفحن أبحرشا أدنان وركن نقدن استمركوسي كنت أباوها بتزونن نكسنت كمزنا باري ماذا قب تاريخ يمسكرو
1: السلطان زي أب سلستشحن شدشن إذن عمتات انتاي عينت مدرخات معرفة نوح مدرخي أب كلمة تاريخ عند حريقة أب زيزنا برا متحنفاز نيستفل علي حبرسة وسيئتو خاز حجيزنا برزولو بحالن حيمانوتن بوليتيكان سلوزغونة انت عينت مدرخات محليفة مابسي مرد أقرد أسيو مانياتو نكسنة كش سلست عبيتي كتماتاتون كأيري حدتي نباتاي مروي عندكنا أكرماي إذا عبيت سلطانتات نوري كاب كرما كاب نباتا مروي كتماتات سلطانتات بب مدروخ النبري نعمل التمرو ونولو سلطاني كاب كل تميتن سبعا كرمي حبرا وموال كساب رابعي موال دحردة كرسوس زنبري سلطاني زي سلطان زي أقرد أسي أب زوانا مهنياتو دحيرو مستي أب كبساتات إرتران زوانا زنبري سلطانتاتون متسار نيروي
0: أتي نقدامي موال كدم لدة كريستوس لشفن كفال تاريخ أو أفريقا أتزل على ترز حبرة سبات سرائيل ومدرخ كوينو نايتوم كاب حمشاي موال كدم لدة كريستوس جميرهم سرائيو محبرة متقباون بوليتيكا ومعبالتات مغتسلتايو أبزي كفال تاريخ سرائي معبالتات نسفحتي كتقباون بحلاون تنسائتات ينتبالغ أب قدامي موال كدم لدة كريستوس سرائيو لوقتات بقندو مقتصلتا نايتوم كدمز الزمن أب سميناوي كفال أفريقا السرائيو لو تستات كوان تخونو أب قلي كفال نايت زوباقن أب قدامي موال كدم لدة كريستوس رايس السرائيو محبر قطباون بهلاون حقتات من بارومن إذا ترئيو زدما بفلاي أبتم أب كبابي أسمرا أب قدامي موال نزعن ببو حبرة السبات زوغلحو أقدستي سنة انتاوي أسرات يوم
2: كابتي ناي معرابا وخفال وي معرابا ومتحت وطعي أبكباب اسمراون حدا أسرات اللوزي بفلاي أبتي قدام هاي موال كلمة لدتا كريستوس أبزي نخباب اسمرا بزريع أخبي بوزر لو بوتاتا استفال علي سنة انتاوي بوتاتا تكروكو تخايلو سنة انتاو مزنعتي اليوم كابشو منتميتي كساب أربعة تميتي قلم لدتا كريستوس نورو سلطانتات نا حدا زبيت هود فيت زردو أسرات حقيقة ما بسفلا لي بوتات أسرات سنيدهم يركبوا مالتهم زي ما دمها كم تزيد نملة صناعنا مقد سلطان هاي تقمت زخال المعوالة ناي نحبرت السوات أبزخفال ناي كرنا أفريكان
0: كبابي أسمرا نايتوم كابشو مونتميتيك سبار بعتي ميتيك الملدة كريستوس أب كرنا أفريكا كوام تعد تاسي مسرك حبرت السوات سنة انتظوي أسرات حزيلو يركب بزوم حبرت السوات كابتوم دحيروم أما أكلاي كبسان سمينوي كفال إثيوبيان زعم ببو سلطانيتات بعد ما زت أنتو بمخانم عبسنة أنتوي ما تنعتات كرن أفريقا فلي بوتاي حزو بتوم حبرة سبات نتوم عب متقرا كسكسة وحيتو عب دحرواي فلكي كدامي موالك الملدة كريستوس ترأيو سلطانيتات زت صلو يوم نيروم عب كوابي أسمرا كابشمون تميتيك سب أربعة تميتيك الملدة كريستوس معبله ديموغرافيا ويزرقحة مال الزرقحة هزبي بحفشة أقد داسي كفال تنتوي تاريخ كرن أفريقايو
1: بدحريو والانا وشمون تميت عامتات قنو قنو ونكخون زخل كساب شدش تميت عامتات كرن ملدة كريستوس نولا زلنها إزي أب كبابي أسمرا زل عنا زبهال عنا كوم زون حرشايتي مسرتو بتي رخبتات كريو خلنا تحرشا مسرت غيرو ترنا فينا بوليتيكا ودابي غزو زخير ترنا فتات نيرو
2: لذا حب شمون دي ميتو سا اربعة ميتو انو لتا كروستوس اب سفا لاليو سنت انتاو بوتاتا ناي كباب سمرا تسن دا اسرا لو سسارو مزيو مسمع رابعو متاحت مس قل غفال ناي اب كبسا زموتو سلطانة ذاتو نابتي ابتي مدرغتي قولي حير يا مالتي
1: نتد حيرو أبكو بساطة الزعام ببي نتد حيرو مس سلطانيتات نايك إحي بحرن أبكو بساطة الزعام ببي سلطانيتات متسار زلوغي وزيوم سلطانيتات زيوم يومكا نتي أبكو أسمرا نايكو أبي سلسشح عامت كاب شمون تمي تخصار بعض ميتي كنون داتو كرسوس المزلوغم بأونا سيفلايزيشن ويكا أونا سلطاني تبايلو زفلت أسمرا كوفي لحالو زلا سلطاني متسار زنورامي
3: نزيم مرتواتات دمازو خوننا أبيتي كستاتات تراخيبا زلوا أبزي كواب سمرا كريتارا سمرا إلنا زنس وعوض تراخيبا شمون تميتي يتعامد كدمي لدى كريستوس زنبرا تي معبول ناي حرشان ناي أبحادة بوتا سيت الكونكا ناي urbanization زمان development of urbanization زمسة سلطانة بسنا فلت التراخيب اللو كله زنا يميت منا يترحب وزال لود ما إسون أربعة ميت عمد كرمي لتكروز زنبرة كرمي ناي ما بقص ناي أقسم سلت أنا زخونة ناي كبساتات زال لود ما أب زدواي شنك زال لود ناي بعلق وحيتو درعة كسكسة أبزي كوابس مراس ترحب بكم وغيرك تاريخ بفلايت انتاويت تاريخ إرترا ميزانه زخونه تاريخ نمركاب بخمزيها تاريخ حقانيا تاريخ نايتا هنگر كهندت زكال
0: عمود أتا كالأي موال كالمدد كريستوس قيح بحري نتيب معرباوي قولاتا زحلف زنبري مريتاوي حديد كم كند نقداو مسمر سلستكي عب مبرقاوي قولاتا زنبري محبل قطباون بحلاون مساحات كدس كل جميرو كم قبر ملسنا يستريو تالتما تنتاويان كبساويان بقطتا مسمرك ايح بحري مسكرن افريقان دوبا وعربن كتاساسلو كم زخالو يحبر كم وصيتو ابغماغم قيح بحري ارتسان ماكلاي كبسان حديش بهلاون محبراون لوطساتن سلطانيتاتن كعب كم زخاله بمنصر زدما سغره بحراوي صلواتات كر خم جمره سنه تنتاوي مرتعوتات سمناو كفال قرن افريقا يمتو
2: أبتي قدامي موال الملدة كريستوس أزيو أقداس نعرف تاريخ ناي ناي كرنا أفريقاي إذا سلامن تايو أقداس زخون مصفح ناي بحراوي زمن الناتات الدو وغي بحر ماتيو إذن تايو إتي ناي ناي نيل نبلو مربباوي مسمرات ناي ناي نقدي كدكم سرائلو مدرخي زيادة ناي كيح بحري تقول واد ما بز مدرخ ناي تاريخ كمتسخيلو مالاتيو تقدم أي موالك من لتا كريستوس بزمن ترزح حد أجد داس نعرفه كني وزبيت أودف تقرأ بحراوي صلواتاتهن كن رئي جميعنا مالتي تي من البات أبنوي حتى حساس وازت أنا حتى مع بعض أبزغ فالك من أفريقيا بقندو تقرأ بحراوي صلواتات زم تويز بالمرد أتانيرو تومزنت انتاوي مرد اتاتات ابز وانز ابز سفل علي وطاتات استقبرة مزنع تقلنا زفروسي قبروه تغندي حلاقت نايتهم سلطانتات زبيتا ودفيتي اب مربب نايتي ابدو وايح حارزمت انقداوي زنبناتات سلزاعت ووقن تلواتات نايدو عربون حواس جميرو بازمان تلزم التحنفات ناي زبيتاوي روحيتات تاي سلطانن سقرا بحراوي تلواتات ابز مدرخ زمريان يجمرو مالدي
0: صحفتي تاريخ زبانان سرعتات اثيوبيان لتاريخ ببز تعمومن زربحهم المنقدي كتصحفون كترقومون يوم صنيحهم حدا كابتي مسطو صواي 3000 عامات تاساسيرون كغلصو صنيدما ابغما غم قيح باهي نحجي ارترا ناي اتركب طنتاويت ودب ادوليس تاريخي نتي كساب حجي خغلت صنحي زنبع تاريخ نغون نغديفنا حقنيا تاريخن سلطانين ادوليس زرغيحون حيلون صلواتاتون متسراتون على عالمنان كبابينان مسمور تعاتاتو بزرزر كن اغبينا انتويت ودب ادوليس 56 كيلو متر نشنق دبوب كاب كتمه مطوع ام علباوي كفال وشمت زولا تركب ادوليس ابكال اي موال قدمل دت كريستوس كساب شاوعي كفل الزمن ماكل سلطانين متني نغداوي ركباتن منبارا حياله صحفتي تمرامرتن نغادون تزمن تعذب تساتهم غليصومن صحيفو من يوم
4: حجينا ادوليس سلطاني كليت غمغامات يزلو ادوليس عم بزحتيو اتي سندات ندحرينا كساب قدم لدا تكرسوس كلت ميت عامت زلو استبغسي يبلو قاليوم ون نابت رحق زبالي مخنياتو باسرات ابز زوبا هنري اخلنا از حجي نزارو ول زلنا جيو استراتيجيكاوي اغداسنت نايز زوبا ندحريلنا ندحري تملسنا انترينا كلهم على عالم استرى ايو سلطانيتات اسر الله ما بزوبا امنت روما كساب زي نغد نيري اب حد اوان روما انت غبصاوانن بيتي زكايد وز نبره نعو زغلغل حرام زن حصاونن يدليوم سلاز نبره ادليس حمرت نايتي ابز خبابي زغبر نبره ركباتي
2: تي موبقول ناي ناي ودب ادليس وي سلطانه ناي ادليس ناب كلاي موال كلمه لتا كريستوس كم زرغح تي نروح باشرات يرد كاب كلاي موال كلمه لتا كريستوس كساب موداتا شبعي كفل زمن دحر لتا كريستوس زرغح سلطاني سلازي عزي نوح مدرخة التاريخ نعود سبز حلقه فيه سلازي خاب كلاي موال كلمه لتا كريستوس اب تي موداتا ملك ناي ناي مدرو بونت زنوورو اللوان ادو لستراهم زنوورو استفال عليو عمفتات اللو زحا دخفتي كاسمرو اللو زدليم
1: ادوليس انا بكغلصو ان كلخون ادوليس حدا كم سلطاني بفلاي ابتي قس بقس زعبي سلطانه مخانو مذكر الله نتي معراباون مبرقاون دمبه زبالنا از عالم ناي قطبا ناي بالي ناي بوليتيكا زرخب دلدل ناي سلطانه
0: ابغماغم قيح بحر تركب طنطاويت ودب ادوليس السلطانيتات ماكلاي بحرن هنداوي وقانوسن ووع نغداوي ركب كمز نبرا ابزتفلالي كلاسيكاون بايزنتاون موالات تصحف سندات تاريخ يجلص ابت غزيتي ابغماغم قيح بحري متني قطبا مز نبرا فلوطات ودبات كمبعل رينيكه موس هورموس قاسير كليسمان اويلان نايشو اتميت عمت نغداون بهلاون ركبات كمز نبرا يفلط ابز حلفو الزمانات نسلطاني ادوليس زغلص زح تصحيفون تسنيدنيو حدا كابتم نتاريخ قرن افريقا كاب زسندون كيلاتات كموكسي زتقسون مهدر بحري ارترا بريبلس اوف ذا اريتريان سي زبل تشوفيو ازي سند زي اب قدماي موال اب كبابي سوس صحابراوي الزمن استصحفن بزعبات انتوي ودب ادوليس بزرزر اسفيرو زولونيو بزي كازي هنري سولت باري بيني كونتي روسيني كيارا زازيرو بروفيسور ديفيد بيكوك زعمسلو تمرامرتن صحفتن غلي كابتون بزعب ادوليس صحفو وصاتنياتات يوم
2: كاب كلاي موال لتا كريستوس زجمر موقول ناي ناي سلطاني دي حروفتي فتوصو صنعو ناي قداماي موال كلم لتا كريستوس كن ترى ادوليس أزجو عبنا هنا متيو عبزو هنا المغنى دماتي ناي ناي ناي دوا وقيح بحري نقدر ومت سسارات مسكال غفلات ناي علم دوبو عربن تي دحرز مت ونسمى المغلاي بحرن هنداو كانوسن كتأساس لوش تزقاليش
1: عبز أكبابي تدوكينو نكسنات ناي ناي ناي ناي أدريس زي كسب قص ز عبي نكسنات زي بفلاي أبتم كدموت ناي تقو أستي صحفات ويه سندات ناي غريكو رومان سندات داري داري نايو ناي مجمع مرا سندات هي بريبلس أو إريترانسيس بل زي أب كدماي مؤل دهودة كرسوس بستفل عليه سندتي توكي سام ز زبلو أدريس هانتني إيش تعدي وين إيش تي سفرة كم زنفرتي ز ز زقلاز أبزك زي مستفل عليه تنتوعان جبس أوعان بفلاي أمور زخانة ناي نجري ركب كم زنفرة ز زقلاز حبرتها تطلو قصيلو أب حمشاي موال ده ردة كرسوس كوسموس إنديكريبتس بحال توعزاي كم كم كم زبولو أدلس نهانتي متروبوليتان سيتي بلا كهانتي إشتي عدي نب أبي ناي مأكل ناي نقدن نايكو طبعا زت استغيرت زعبيت ودب إلي يقلصا سلازي باب مدروخو كابتي مجم مريان مبوك والناي ورسو أبزخوا بستر الله أكبابي كاب إشتي عدي نب ناي منهاريا ناي ناي ناي نقدن ناي بحالن ناي كتوان سلطانة استساقارت مخانا مزكار أدلايو
0: سندات تاريخ أدوليس مأكد سلطانين استفلالي محبراون كتباون ركبات زكايا درلان معبلت كتما من برا يحبر بزيكا زيزا كتما مسكلتيو شنق ايح بحري رحق مغبراق مأكلاي بحرن أفريقان نقداوي ركبات كمزنا براي ملكت غريخاوي كبساوي نقاداي أرتيميت أو قداماي كفل الزمن دحر لدات كريستوس تصحفي Periplus of the Eritrean Sea زبل صحفت وكيسو كبساوي عن فرعونات مسدوباوي وقنق ايح بحري بفلاي مستنتاويت ودب أدوليس عمرنا ينقدي ركباتي قورو خمس نبرو يتاكس عبز مذكرزي أدوليس معبلتن متون صفحات نبران حوس ختما من برا أستاذ 3 كيلومتر كاب قماقم بحر رحيقة تمسريتا خمس نبرتن يحبر عبز قزيزي تاريخاوي بوتا أدوليس كاب حموشتك ساب شوعات كيلومتر كاب قماقم بحر رحيقة تركب زدما نايت دحيرو استخسته أكبابي أولو تدرخيت كخوون كامزخل تمرامرتي سنة مدرية متو
1: أبقزيو أبصفل علي مدرا مثل سنتات برشيا روماويان عربن كال رحق مبراقان زدت أساسر وي ركبازن هو رسلطاني كاب كالأي موال كساب شاوعي زمن دحر دات كرسوس كاب كالأي موال دات كرسوس كساب شواعي زمن لحدة كرسوس الزرقح مدرخ زحلفة سلطانة خائق زمن البات باب مدرخو كم تقديمي أم أتوز قرسكو أبتي استراتيجيكاو زخون زوبا ناي ناي ناي مأكلايك إيه بحري وي دوك إيه بحرون كبالي كالي تدوكينو زركب كم مغانو متن أكامامتو ترينايو كابتي أغراوي مسمر نايك إيه بحري نوشتي أتويلكا ناكامتو أبزميش زوغاي زركب
3: انتا وانا أدوليس سجي بزوح تقو عستي ناي مركب ناي ماريتاي ميستري كم ذلوم زقو عزكم زنبرو زركب زغلسكو أب چاينا كساب هندي چاينا يقو عزكم زنبرو زي سندات يحبر تي أدوليس زنبرد ما قم بحر هوينو من رخاب رخبتات مس كلهم أبتكواب زلو هذا نتوهذا كم زنبرة يحبر تبوتات كمامتو بحلو أبتك أي بحر هوينو كاب ما أكل أي بحري زي مرحاقو هبو بزو أكتيفيتي كم زنبرة في اللي كاب قدامي موال كرم الله كريستوس قصة كالاي سالساي تي معباليو حافي اللو كبير اللو زنبرو اللو جيزي كمزخونة مرتو تعطالو
1: أبزو مدرخزي مستفل علي حبرة السبب مس عرب مس مش قوي كفال ناي مريت ناي أفريقا رحوق مبرع هندي جبت تنتعيان جبت سويان كسب جوردان كلن زت زرخب كأن مسمر ويا ملحقنا نقدي أنت بلنايو ز ز ز زجان نكونا زنك سنة زخاء أب جزيو مسنك سنة برشيا مسنة عرب مسنة رومويان راح مبرق أنت تأسسر من بارو يقلت كتسألز قبرز الله جبت ثات ويك أنا سنة أنت أمرك أبز مقانزي زقتو حبرت ثات ويزق مدة حبرت ثات كم كم دلوقة أخ مسكر دلي
2: بمنصر تي ጥልዋታት ከተወሰ ጸናሁ ምስ ጥንታውያን ሮማውያን ግሪካውያን ለሄሩዝ መጽ ናይ ባይዛንታውን ደዋው አረብ ፐርሻውያን ወይ ፋርሳውያንውን አምነው ማቃናይ ታሪክ ተጽልዋ ናይ ወይ ምትሰሰር ናይ ዞባና አብዞም ናብዞም ኩትቁል ጥንጻናሁ ስግራው ስግራ ባህራው ዝምድናታት አዚ አብይ
0: ብዙሐት መራመርትን ጽሐፍትን አስፊሮም ኸምዘለው አብ አዙሊስ ካብስተኻይደስ ንጥንታዊ ኩዕታ አዙሊስ معبلتن عباي ماكلن دن كمز نبرت ملكتيو بتوم بزعبا ادوليسن سلطاني ان كمرامرون كصحفون زفتونو زنبرو وصاتنياتات نتيز غبرو زنبرو سنتنتاوي كوعتا كعقبون بغبو كسندون ايكالون بانصارو نتزرخبو قرستات ننب عدوم يغارتو منبالوم ادخل الوتاوي حقيو نابنت بشين شمون تيمتن سسان شمونتن بدهساس نابير استسمية اب اتيوبيا متيونايز نبره و تهدرو حيل بريطانيا ابالن اب دهساس استساتفن ويليام جودفيلو استبخالي سرحتنيا بتمذكر اب ادوليس كوعتا بمكياد نتسترخ بقرستات نوع عد انجليز اقعيزو اب شينتا عتميتن شو عتنون باريبيان استبخالي اتاليوي تمارا ماريس نتنتي اب ادوليس كوعتا كايدو كل أوزرخه وقصة ما أبعد إلي أن تعقب الله.

فرانسيس أمفري استبهال فرنساوي تمارا مارسات انتي عب حين تعتني ميتن سوسان حدن سوسان كلتن بسمع مع انجلسي توبيا عب أدوليس كعتا أكايدو كل تزرخ بوك أستاذ ما عب حقراو بيتم ذكر

بزي كاب بروجكت أدولي صغر موديلات كاب كوبس نتنطاوي مرمراتن أسراتن بمبقاس دكتور دانيال حبت ميكال بسنفلت أتاوي سئلاوي أقباب داقما يستهانس إيه كتاوي هنس أتات سلطاني أدوليس.

0: برکی کدی اثانان چه نهیتی زود زللو اکوابیت هات تبازات بال امی کم نیست اتوقو مرا امی استان سه یزخات مازی کوابی اربع انگتن هکتار ز بسح تون تاو و دبیو عبز نبرم حبر و طلاون پلیکاون کالن زه حبر بقت سالی عمت مسی عبز قبر زللو خوتات یوز سالو
1: Jadi abu adulis nuriyo nabat adulau indhel ilnaiyo abu zallo nai senhensan dehri naiyo fuluyu senhensan seilu zmetsai konen betu kababi betu solwatat betu klima betu agadasi nazfatariu abu adulis zallo haji senhensan dehri naiyo ta anaraga abu hamsa abfurke metro kasalatat imnilloa kanzin dawale kasal haji nati min kasgas nati من قزقاس اندهرالو من قطقات اندهرالو نسو زصاور عينت قدا اموق زبل مرمر كدريو جن بخمو مخنيات كوينو نتي مخنيات نبه تباهيلو نتي اتكبابي من قطقات مريت زلوويو اتكبابي ناي ترايو اب شوعت 140 دهر لدتا كريستوس ادوليس من قطقات مريت كمز هاسيا ينقر إذا أين تاني رادع أدم ما كتيريو كونتينيتي كتصلنا تالله هجرنا أبكله ترى أبزن ولا ما أكل أي زمن أبزن دبرت أتريو أبزن نحجز الله زمناوي تسرحه تناديو زلوا ياتهون دقتنا دو أبدب أمت أرى تريو أبزح كتصلنا زلوا أب قهيت كله ير
0: قال خبتي زترخ بأسرات حدا بفلوی کردی اتانان ساستانسو عبیتی بیت مقدسات وزی امالو اوش زی کورت عزیز ترخبو استفلالیو حبری تتاز اللوم عرطات بمنبرت زوک ابو باب مدرخو قلی ام ابت دحروائی مسمت اتاو کرسنا زت اصر حبری تتاز اللوم نای مسکالن کادن حبری تتاز اللوم
2: اب آدولیس زاغیت سرخون در کوزرلون اثرات نتنتی کم زمیل کتو آدولیس مزیت فلالی کفل علامت طبق نگداوی زمدنان مت سرن کم زنبرا زحبریم اب کلتشین حموشتن پروفیسر دیوید پیکوکن دکتر لوسی بلونز تبهالو تمرامرتیس نتنتی یونیورسی ساوزامتن عد انگلیس اب هاگر گبسی مصنعتی اب زکای دولوس نبرو اوان عودبات مویوس خرموسن برنکینن کاب آدولیس خده سن حرمز شکنا گوبین کاب اوبسیدیان ستلات سرحه نای امن مسارحیتاتن کمزر خبو اب صحفهم اصفیرو مولو اب کلتشین اصر تحدن جمره بتساتفنت هاگراو بتمذکر ارترا بتمذکر زوا سمیناو کیح بحری چر دوست بحال تکال کاتولیک یونیورسیتی میلانو یونیورسیتی ناپولین پولی تکنیک میلانون اب حموش نقطاتات آدولیس کوعتا یکایدالو کساب حجی اب زغتسل زولو کوعتا کاب گبچی سودان یوردانوس وشمت عرب ماکلای مبراق ماکلای بحری وشمت فارسن دبوب اسیان زمچو قرصتات ترخیبو مالو زرخبت الدماء ودب أدوليس أزيو سفيح نقدوي ركواتن معبالن كم زنبرا زن تغريو
0: أب كلا أي زمن دحردة كرسوس زت أساسر كاب سمين أفريكا زمن سي فمحتم ناي محتم مركتات فانوسات كبابي شوعات عينت كاب قدام زمن سي كايلاتات كباب حمسة زبزح استفلالي عينت نای کایل اسر راحت کاب وشتی ز اکبابی ویکانی ابز حفظ نبر حفظ سب ز تسرح چپسات کاب ز حلیفو کاب جردن کاب کباب گیبسن کال انز مسه امفوران بلو عبیت اگان زیتین وینی نخال ان مگو عزی ز گلگل ز نبر حبریتات کال اون کاب هندز مسه کاب سلستم اتخسار بعد میتن سوانیان ایدی وی در دتو کرسوس بجوبته أرتز في الأذن هبرم مسلي زحبر حبر تعلو قال استفلا لي سنتين كاب نهاس كاب وركي خب قال ز تسرحو نتي أم مدرخو زنبرو سلطانة تات ناي نقاوس ناي ناي ناي سلطانة زحبر ناي جنزب ملك تازلوهم سنة تيمون ببزح ترخيبهم كالوون أسكرينات ناي ناي استفال عليو قدسان سوات كبابتي بيت مقرسات وين تفحيرهم وزقم علو
2: ورب أدوليس عب استراتيجاوي بوتقيح بحري كابتن رئيس ممحدارن كتبه وحيلن زنبرت ودبات كمون مسرت وتهدراوي نقداون ديبلوماسياون نتفتات كم زنبرت كاب حروف سنداتن عب زقوان بزكايات زلوس نتنتاوي متنعتاتن كرغاقات تخايل الله بزيكازي ورب أدوليس مأتون مسرت معبالن سلطانين حيمانوت كريستنا أبراو عيك في الزمن حيمانوت مسلمين نادما أبشاو عيك في الزمن مخالون أبستفلا ليت شحفات تقليتش الله
3: حيمانوت كان تغطى أسود صنعه حد غافتي سرعة أمناتات مالتي حد غافتي صلواتات بمهلاو أدوليس نابزو زوباخات تزغالي نايكايلا سرعات ازدفلا ليو زبيتا وملك نورو نايكايلا سرعاتن كاب روما كاب ماخلاي بحري كاب مبراق او خفالنا ماخلاي بحري دوبا وخفالنا عرب هنو كانو سن زموص استفال عليه ما نقدروا مع الله زغول غلو زنور استفال عليه صراحه كايلان نركب بعيو غاتي سنه صحفا واسرات بزملك ازي ابن ريمتم طنطاوي سنه صحفات نبلو ناي ناي سابيان زبالون بمنصر ناي زغرب حراوي صلواتات افتي تاريخه وبوتان كنيو بوشت مريت ناي كرنا افريكا كره هو من خل مالتي ما بالا ناي ناي ناي ما نزاوي سرعاتات وامنات ابلس نورو ترى ابي مالتي
4: تشم بعلون بروماويان يمحبهم أدوليس مالت كابي ماتي مالتي
0: كون قحيتو تخندع كسكسي متقرا هام درها درعا زبهلو استفال عليو أبكو سازولو سلطانيتات كينو أتيون سلطانيتات يحا كساب أكسوم زخيط انتساز نوري
3: بعب هلنا يا أدوليس انت زيهلو تي أبكرنا أفريقا أوشت مريت كرنا أفريقا زنور سلطانيتات تنين تعصوم تانحنا نستي سقرا بحراوي متأسسار أي مهلو ومن
4: أكسوم أما أكل حد مرة خبيتات سيبلو بوتا إيسل
1: إذن كلن فلوت أدخونا تاريخ بوتا تات كم درعا كسكسة بفلا كسكسة قحيتو تغندا إذن كلن كدمي سلت أنا أكسوم زمز عين
3: تحدى نقدام أهل خون كله تحدى أكسوم معنا هنا بوليتيكا وحيد خوينون تيابزغ زوازي زي معبلة سلطانتات كما أزن زخالي
1: إذن أي مجمّرها كاب تسليم أفريكا زمتة لوخ ديبلومات كاب أدوليس سيتي ستيت إلوي زغالسا

نلومي بس زغربكم زغربكم كم مدى عقبات تكونوا تسفان لاغوركم نلوم زحزكو مدى منزمة سنيرو قد سالك سام نراخب لحانك النيو عوت نعفاش